0: ايش هتكام؟
1: ايش؟
0: ايش انت
1: انسحبت؟
0: ناقصك برغي بمخك؟
1: جمهور وعم برموا علينا سداري وكل
0: اوكي، في ناس هون بعدين في في جيران، ايش انت بالجونجل انت؟
1: طب
0: شو العالم؟ شو ايش؟ ايش لا لا سوا واقف واقف نزل ايدك، ايش في؟ ايش يا باب؟ في ناس لا بالفعل يعني انا مش قادر له، مش
2: قادر له ادم وقعي
0: ما زد ما زد تخلي شورته تتلوز زريكا ومش كذا